مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

بيعك بابي تيتك عك بابي انا وما تعد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عك عادي

عادي، انا كنت زعيم معك عادي، يعتقد البعض مقبول بيعك عادي، انت بتحكي حكي عادي.